ضالي قولة في ممشيت يا راس المال هز التراب وضالي الدولة هدو قدروا يدفنونا لحسوا بدي ناصتي في خاطر العكر في كل خنونة هدا علاش ناصتي ناصر جبلاصة ما جنة دماغنا بهدلنا شكتصنة